0: رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: برودوي FM. سمان تربيكا.

والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.